0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: كل شي من ذهن محا يلا أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحد.

0: سباو بخير بجهدارين ارتا سبها كخيري سبها كهيفي جبوي وتفدا تشكيسي كون هالمجهدار دكال سر بلا نوتونه نقطة بينج روج باش هيفيد كن كروجا وتفدا بخير وخشي ورحتي وسلامتي در باس با سباة بخير با ديانا
1: سباها تو حمي جهدارا بخير وخشي با سيدان

0: جارك دن صباحا و بخير و خوشي باب في دنگه خوش دنگه سبهي كو همي طيبة تيجي خلقه قامش لو دس بروجه خودي كنو لدکانين خواه هنرمند محمد شغل لدنگي وي كو دارو بك حزار رحمه لگورا وي باو جهي وي و همي هنرمند مجي بوهشت با اجار جبو وجي كو داري هجاو دلال شكسي كو نحال مالي لما كو داري ديكن لسرين باري خود دنكار لكار بخونم كو بس به قهوه يا خوبت خون قهوه د سپيكي يا روجي هناك جي وك هناك خلكي كمون وليمون بد خون
1: يعني نبك مديانا
0: وك ما بس ما خبنا بنكر وش كسي كول ما قهداري ديكا قهداري ما بتشوكو مزن اجار لكلك او سيدان تخازم بين عميجي بخينم ناماكش مرهاتي بس به بجا صباها وبخير بديانا وسيدان جمع ميادا جادار يايم واوجد بجا ازفال وقهداري تكم تاشتيت خو تاشتيا صباها تاشتیا و جی تاشتیا هاوینی سیدان پنیر و شبش و پتیخه
1: تاشتی گله کی خوشی جاولو ستوی گو ام تاشتی نخون سبه هاجی بس بس گو مرو وینه تاشتی سر سبه دبینه نزا چما دلی مدره دیانا و ویس رانا در ریزه دجی ام دیاری وید کرد
0: عفیت بجیه داریا

0: إيجاد يانا نابقو أن بحثها فيني وزارو تياخو بكنو بحثة وان ليستكو تشالاكين قو متيدا ذكرنك إن يعني مروج دجمارتن حطاني قو دبستانا ما بداوي ببا أو بهن فدانا ما دسبي بك يعني قل لي خلك اللي هي فيا ليسكيبون لتاخي بجيران عن را بهافال عن را وأزي هنك ليسكي إيها فيني بينم بالاتا ديانا نزاتي بالاتا جي ما تشعف قرتن كيد ليس بيتر دشافي دجبو قو مرو كاربو خوشك خو بشير بيه قو بما بحسن ما بداركي شافي دليست أو جي قري دايبو بش طبا قحفكاها بو نظام قتيبالاتا فياش بلي أو ليسكا قوما ما خوها ما دخص نافتو زي وحرية دي قوما شخور مال شي تكرن وما تكر أف غرفة آرو نشني أفيا مطبخ وجامع تشي تكرش بو قوم بكن خوارنا أخوة ما قيا تاني وما تقول فياج يختاولو ما باش بكفر شيء تكن ما تقول فياج بيوك عجي يعني خوانا مني إيروجي عجي
1: حارتم جي قاطع ما بحرية ده هات شيء كرن كان قد ليه ما تشو قاطع ما راضو قفلك حري شيء دي كرو ما شخور دكر قاطع وما دليستو كانو ما برا خواريا هستي قلكي خوش بو هستي نكو وكي بي راسين تن أبو سيدان ما بخاني كا جود ليست مشهور خاني كي شد كرن إجا شانس مرلت كه دماغو خمالي بالا با يانجي ميوانه كي مها با ما اوداكش خور ولو درفت ما ويا كي استغلال دكر ما او درفت هاني قزنج كرن وفا ميوان هني أهلي ما نب مرد ايناكن ما شو خاني كي شد كر ما او بعلف دورة هندر قش دانه ما بيش خور خاني كي شد كر ما بونات ادليست سيدان ما بصوب ادليست ما بعالي وات ادليست بتري خو كتشام بمطاط ادليستن بيدر كي قحف كلعبك هبو ما دست خولو تكر حفتوكا
0: حفتوك
1: وانا جي حفتوك منو قل لك الاستيكي ديجي اجا تشتي هاري خوش كواف بيرانينا انا حمبيتين بيراما ويا هاري خوش ترجي كومارا زارو كي خونها بعلمين او جي واجي فيري وان الاستيكان بكن وبلي زين تاني الاستيكين خونه سر تلفونا در باس بكن جا قهداري ما هونجيش مربيجن چل الاستيكين دي ترهبو بلكي جيلي ما بري ما بيد الاستيكين تي بيراوا يلو تي بيراوا وبكير الاستيكين كاب بيس بهي مرا پاروا بكن بيوچاوات كر بزارو كتياخوا

0: ديانا نامي كجمر هاتي ججا علي دبيجب فان غوتنين خوني سبهي وچقيسي ما فقراندي روجين بريغو وچقيس بير آنين وچيروكين هاويني آنين بالا ما لستكين بري دبيجي لستكين كو غو مجبير كربو غوزاروكي منها بينالي زنغو آنين بيرا ما بي چقيسي خوشين سبها تبخير بجا علي إجادنا فا امبيجن بير آنين هاويني بري ونهاد تشتك هاي تمي وك خودمين ديانا وتجاري ناي غوهرتين كيف عم خوشير ناي بس كيف تجيرتي او جرما هاويني او روكاويني خورت يعني اريش شبي يعني شبو روجن ويناد ريجن وخوش انت تكارد نفس عروجت قال لك تشتان بك بس جرما ويوي خرا ديجي
1: جارنا وقتي بلاجر ما هي داني نيبرو دي قال لك جرم دبه بحمدي خو اس بيجم ام فطسين قال لك جرم دورا زم خبط قديم اس بي عيب نخوش اس خل كرت بيجم اشافيني حزدكم اجار كان بنرم بايرو بلاجر ما هي وچ قيسه بايرو هاو نوك دو ايرو حبكي دو بلاي يعني جدوه كيم ترى بلاجر ما هي داني نيبرو دو سي وحشت بها إيه فاري دا كفا بيستو سيسيان

0: يكيتيا جوانين سوريانية بجوارو همان وانجي دوها اعتصامك لبيشيا افاهية بارزجها حسك لدار خستن خوستن كو اعتراف بحق قلي سوريان ورا كرن وزمان سورياني جي وكي زمان كي فرمي دو سوريا دا ورا قبول كرن
1: شارداریا دربیسی دوست شمی راگهان کو اوانا دست بزفت کرنا شارعا جامعه حج سلطان لباجار کرنا افکار دست بیکر پشتی بداوی کرنا کارن ای تقشیط و پاقش کرنا و تمام کرنا حاضرتی فنینی لازم شبوی کو دست بکاری زفت کرنا بکن لگوری پیوان ای گو تیر اعتماد کرن شخو شارداری داخویا کرن جی گو تکلیفا اجمالی شبوی وی پروژیه نیزی سی ست هزار دولار و کمیه مجبول ای زفتی نگو هاتی دست نشان کرن شبوی وینا 3775 متر مكعب.
0: بنگا سوريانا وندي هجمار كجنا وندين قهرتنا عملية سوريا كبن بعملية نو لحردو باجار قامش لو حسك داس نشان كر لمركزة أو مركزة كهاتي داس نشان كرن لقامش لو سي مركزن ولحسك جي حفت مركزن
1: خو تزانين مصرف سوريا يانا وندي برياده مكي راغهان دبوكو اف عمليه كيفن وبيبا اجبوي تداول كرني ببتني حطاني سيه تموزا ايصال بشتي وينا وبيبا عملاق بقيمه ويقدكار وبكهر حطاني بينج سالين دنجي
0: دواري ورزيش دا ومباري خبد المبارات كاس العالم يكو دو خاتنا ليستين و هركس لبنداو وي سر كافتيني بو كو برتغال زورا وزباكستان بر انجام پنج بصفر هر وهاجي كرواتيا زورا بنما خست انجام يك بصفر كولومبيا زورا كونغو ديمقراطي خست انجام يك بصفر هر وها مبارا انجلترا و غانا جي تعادل صفر بصفر دركت
1: هر و هاد ماتشن ایرو دکو جولاس یمینو یادا ویج مرحله آ مجموعاتان دست بیدکا و شش مباره بن هر ماتش هر دم ماتش وید نفس آدمی دبه د ساعت ده ایواری دا و سویسرا به کانادا بلیزا و بوسنا و الهرسک به قطر بلیزا د ساعت یکی شویده و برازیل به سکوتلند بلیزا و مغرب به هایتی هر و هاد ساعت چار سبهیده و منتخب تشیک به مکزیک بلیزا و جنوب افریقیا و به کوریا آ جنوبی بلیزا

0: قوست بيجي تمام تعدل متكة تعداوي قال لك هي يعني ام بيهيفيني دسام بيجين انه كسر بسكنة مازوطي بوفرينة لانه يعني قوغرولو بمين نباشة قل كي جينا باشة
1: كو ام بين آلية دما في خصنا في مولدي بري شازدة ساعد دانوا بيتالي كرن حش ساعد افتشت افدم جوار باش يعني حش ساعد تراود قر
0: بخودينا والله شازة شي تربو يعني انا كا حش ساعد تمام يعني قل كي نباشة شمرة يعني انا كا بري مثلا ساعد حش من المحلية فتكرمة انا كا مجبورة ساعد نهتين نهو نيفمتين يعني جارة مودي ساعتنا هنا ده نهو نيفدد ده حسب غيري مهنة تمام غيري مهني يعني فقيرة من حاسة عدة هي بشفي فيالي يا زيب شفي هنك محلية وان هي مثلا سريع عام وانا يعني أبجي تعداوي هي أري والله جنب هيفيني إنه دسر في اشتياها مسكنن وبشكل كي عاجل
1: ما وتكلي به خدي فا مولار نكر ونزاني بكا برز قريك بتايبات جي كودري دردك هبه
0: بخودي أم تشون باي مولداجي أم تشون جموان مبوار ونشت يعني يكور راسية تمام فقيرة شك سيوان درناك هبه والله قول مازوطها بتخصير ناكن ددن يعني بري شاطر ساعات تمام ددان ونظامي بوقش كامل ام تشون باوي ام رونش تمام مجير قوت جوابي قوون نازكن يعني خبر اوي آلي كي تمام انو مازوت اني مازوت قد كرنا يعني انا كان مثلا مازوت حضرو سيرو جاي بجيوان ده روجات جيوان يعني افتح ده قلكي مزنائية يعني قرأك مازوت بوفراندين تمام حيث مولدين مجي بقر شازة ساعتا
1: دا خوزا واجه جهاتي معني رچنج بوفيشتي
0: بخوية دا خوزا ما تمام امدي ساعت بيجن انو بشكل كي عاجل لسر موضوعي مازوت بسكنن وش برش يتربي بقرأك يعني وقم دي بيجن ام بفر تمام ام جي نفطي دهنا يعني قرأك نفط قد نبي فيالي مازوت قد نبي بنزين قد نبي اف ازمت شي نبي يعني اف ازماج غلط يعني انا قاعد ادرق غازيه ما غازيه تمام تدبيني دور داويه دنيا كتيه وخدي يعني غلط قلقي مزنه قالك يعني ملت بشي اخو ببينه بين اخو فربك انه ببين مازوت بنزين وفري تشيبوية لونه يعني بر تمام مركزها نفطية
1: بلي نهاجي بريز يوسف أوسو خطي فروش جهكي البازارة باجاري قامش لو مربو قلك سباس شودة
0: صابة ومسباسية حمي قهدراتكن
2: راستی چه تنبونه که ربع گله که تعدیل خلقی دیگه هیچ خلقی آواکو دزدترین دم دا چاره ای که جوار وارد دیتی نجبر کو خلق روزانه درد که ونا خوابشان دارن درد که ونا میتینگان خلق بازار قامش لو افسروجن پی هف درد که منش بکو حبه کی افروش جیانی یا کد هیام مه که داخل گله وستاندن گله تعبان دن لسر و ورس فکرن

0: جارك هدن سبها وبخير بجهدارين هي جودة لالش كس يكون هاتف لي مبويا والمجهدار دكا ساعتك جو برنامج ما قد جاي ديانا هنا نفس ساعتك ماشي هي بمجارك ماني دي تروي قريداي بتندرستي به قري مجارك الطبية يجا أمجد خوازن دنجي وببهيزن نامين وبخينن لسر جمار ماني تليفونك أو هردم لبيشيا وفكرينه لسر فيج ماري هندكارن جمار ليخينن صفر نه سسي صفر ددو چار سسي چار صفر حيشت
1: هوند که هر نامه خوشی بشینن هگر پرسن دوبالا و ده هبن هم بپرسن سفن بله هول دام بکن برسی به بدن سرج مرات فر نه نه پینج هشت صفر شش چار نه سیسیان

0: زيادة لسر زرع درانا وچنا أو تقنيات بيشكتي إيجو دبي إجراء داتينا بكار آنين نهاب مريا الاستوديو دكتور شيخ موسى عثمان بسبورت درمان كرنا درانا وزرع ويدا صباحت بخير با دكتور قلك سباش بوي هاتناتا
1: صباحات بخير بس باسوش بوكو تدمع خود ايما امي بحسا تصاوي قل لك سباس بحسا ولو مجالي زراعة درانا وابكن اجا دوان صالين در باسبوي دولو قل لك تطور دالية زراعة دران دا چوبيا بيش كتن انهري داوية في تطوير هاني چنا
2: والله بيش كتن زراعة لسان قرقي چوبي چان درين درانا خاصة نفس سنوات في داوي آلياوي قرقي تطوري مثلا معالجة سطحي زرعي بري مادات تيتانيوم بمعالجه ب يعني سطحي من هذا على جادن اعتماد سر تشكر سر سباته اول يتكر وقتها مرض زرعه داناين سباته اول هي اعتماد سر سباته اول هبو وقتها مرض داتانين وسباته يباش وما تحسي انه خلاص افزر على ناجحه تقريبا شش مهادمان حطا أستيو إنتجريشن شيء دبي اندماج عظمي نافي حطاه معدن تيتانيوم بهالسير اندماج دبي بري شش مه طولي أنا احتمال هاي السيمة هات تختصار بك احتمال هاي تدهرجات دينة اختا زرعة فورية تطور دفان تشتاد قلق شيء بوي
0: يعني دما زرعي كيم تربوية وزرعة فورية جي شيء بوي هجرت مر بحثا زرعة فورية بك أو شواية
2: أنا زرعة تقليدي إي عادي دي قطعتين قطعة كبه هستيدة ويا جديف لا جزري درانة كوكي وقطعة جور دروكبه أفجديف لا تاج ويا جير بالدعامة أفدعامة هاني دي هلة نودران مركار تاجي دينسر تمام أبايا زرعة تقليدي فوري تشاوى قطعة كتي وقتها تزرعي دين دعمه بيفتي بي وصلي وقتها السبات اوي اولي باش بشروط اي فوري بحقق قالك شروط هنا مرك عرض خلال اسبوع كده درانا اجبرك مين اي زرعاتي تقليدي يفضل مرا سيمها بمين حتى اندماج شيف دوراتي درام بركب
1: دكتور تكارش مر بيش بأو شروطانا چين اكوتا يما حفتية كده تكاري وي زرع دران چيك
2: ابزرعي اي فوري كومبريسيف وبايزلن أو أنا قطعاك تين بي جراحة أم جراحة تيناك فري هاند دماوي كيم دي بي لأنو جراحتنا خوينتنا إيشتنا وزمقالكتنا أوك بشتر قوتي جدوية شروطي بحق سباتي أولي باش بي حطام كارم تحميلها فوري شك إجا نقطاك هايزي بوضحين منو تحميلها فوري تشلو إنو بشي سبوع كدهرو جاي وزرعة فوري أولو عالم دي زرعة فوري بخوا تعبيرها بي مضبوط شلو يا فوري انه اختها تدران راكي وتزرعي دين افجر بزرع الفوري والتحميلة فوري مرا بشتي اسبوعك دران داتين يعني تبي مرا فرق ارتاوان ناس بك انه زرع فوري بري مرا دران راكرن امسيه مهادمان حطا مهاد زرعا وتشش مهاجي بمين حطا زرعا اندماج عظمي تشيب بوصالك تقريبا
1: بلي
2: يبقىش اختصار وي
0: دكتور ولو نخش الفي زرعه فوري دروغبن دبيجن كاجمر بلكي غره هناك جوان بالطرس بن يعني عودني نسر وي زرعه تقليدي جوا ندير مال كرنا ويناسي سي هي فاد ريج ديك لي فوري بلكي نامي نعجب ماينو تشاوا دي دهرو جاده تدراني خو زرعه بك
2: انا رغبه قالك سر زرعه فوري جم العياده هي اسكل كداتينم اي بخو زرعه عادي جي هي سي مهام دمين حطام داتين وي زرعه فوري جي اي زرعه فوري شروط مشترك بحقق ضمانه صد صديدة إن شاء الله بس جاء وقتها شروط نحقق مرك عربك زراعة عادي بس طبعا زراعة عادي اندماج عظمي تشيد بس بشي سيمها بيترخوا دقرة
1: بلي تقول يعني قال لك بيش كتن تشيبونا جاء بيقو ما اندبان تصالي بوريد أولو زكاة صناعي دواري زكاة صناعي دي جي قال لك بيش كتن إجا زكاة صناعي جيولو بيش كتن يوي دالي زراعة دران دانا نستيه
2: مثلا زكاة صناعي في ذكر باعتبار مثلا أنا تسورتي سي بي سي تي بقرأ إيه أشعة سلاسل الأبعاد الزكاة الصناعي شفية دكت في واردة أنه تكار تحليل بيانات شيك توجيه جراحي أنه با عصب باي با استقبال زقنية با جيوب باي جبو أختها دكتور ناز بك مناطقي تشريحي تفادية بك بل يعني كتي مثلا ماسح الفموي سورتي سلاسل الأبعاد سي بي سي تي أبانا قشتك ذكاء صناعي كتنة وان برامجي اي رقمي ده وقال كي طوري وبيش كتين
0: دكتور إجا كنجي امتكارن بيجن قو أفدراني هاني حوجة داري زرعي زرع جير تشيدبة وكنجي يعني أو زرع بخد بوك بديلك جوان جسرو أو تركيبات دني أو إقو تينا دانين
2: أنا زرع بالأساس تعويضة يعني حلك إنه دراني درانك كتبة يا دران كتبة إيش ده مثلاً حردو دراني إيه كلكا دراني كتي توان عصبي وان درخ وان ببردين تعدل وان بيج بومرة جسر كيدين نا تزرعي دين جيفالا بكون تعدل دراني إيه كلكا نهات مثلاً دراني داويت تنا مرة زرعك زوا دين إيه داويت تنا تنقار جسر دين مثلاً أو جزرعات دين سيزرع تجسر كيبابي سروان أو جبو حل هنا كانت دران یک جارت نش دیوله تا خما دینن مرا زرع جور بنی جوار داتین و جسره کی ثابت داتین سروان زرع بكون تا خما خلاص بون مشاكل تا خما خلاص يعني افيد از زرع دبر بالاساس انه تعدل دران کلک نه اي نزیکی اي جي والا يعني
1: بله جا اف زراعتها دران ديش ايش هاوي هي اجبركو يعني حتى هجرن بحث اف زراعتها فوري بكند هي ما حفتي كده روجاده فترة أودر ما أنكرن عمر جيرة حد بإيش تساكنة كنا دريجة شاوي
2: زراعة تقليدي عادي وقتها جيرة حدها ب يعني شغلية سيرو جا شارو جا يعني إيشك بسيطة أو بتدران كي خوراكي دورة مرحلة إنه مزماك بسيط احتمال شيء يعني أو إيش هتبيج تنا بالأساس زراعة فوري باعتبار جيرة حدنا وإيش هاوي قلقي كيمتر حتى إنه نخش أغلبية واند بين سبين حسيام يعني بشتى عملية وجه دوام كان قياسي يجيب قرن أم ما سحفمه يدقرن قياسه ما يعني بيه طبيعي جبوا زو خلاص بيجي ودقيق ترجي
0: دكتور إيوه حري هنا بيجن والله نائشة نخش بينا حس بس والله هي يعني شيء إجراءات دراند شيء دبو والله ديشو ونخش بيت حسجي
2: هنا فعلا نسبي هنا كان مثلا مجوار شيء ذكن مجوار بما تطمينات الدوان إنه فاولو فاولو فعلا نقوله درت كفيد والله دكتور سبينا حسيا وهنا كان أمديسا نفسها اشتغلت سر إنسان جديد منه والله رجع أول سبينا حسيا رجع دوا حبكي وزمة يعني أمور عادي نوقت درانكي خوي طبيعي راك اف ترصا اولو زيدتنا ابدا
1: سر انسان دبين حر انسان كمان عتا بشكلك
2: عتبا الم دمين
0: بلي انجا دكتور كسن غبري خددن تجبوي زراعتها ادرانا بيتر تشتت بيرسن يعني او معلومات جوجوان لازم درباري تشنه او او مفاهيم شاش بيجومان الا مدبي مش ان بي يكهاني جي ذهبه بيتر تشنه او مفاهيم شاش جودنافا خلكي ده بلا بوينه لسر داينا يانجي زرع ادرانا
2: ايه سؤال يا جماعه كان انه كان رجع بيطول از مسافر يعني اكثر شيء ابي بصراحه كان رجع خلاصك اكثر شيء ايه مثلا اي شيء يعني كيم دي بيجن دي شنا ايش يعني انه وقتها تن جان قرعتك انه فلان تشيك يعني و اني ايش اي مجنا ايش يعني جان في قرعتي بالنسبه لمفاهيم انه زرع سرطان تشيك كذا طبعا خرافي ماذا في تيتانيوم جسم متقبل رد فعل مناعي هناك إنه مثلا إنه خرافة تجي إنه إيش هيقلك أفجى خرافات مزنة إنه إيش هتبيجتنا وضع جسم إنسان صحي نخش بيرتنا زرع قلكي يعني تزبطه وانتي ما عشت من سمعنا جحا زرعي بالعادة عالميا نوتو بينش صديدي وخرافات سيا إيد بي نخش يشكر زرع جوار تشيناب تحليل شجرة ما تشيركن تراكمي هاجر كيمي حفتوني فاب حفتوني بيجي أما اعتبار بكن شخصك طبيعي يعني زرع جنا خوش إيه سكر يجي تشيد به بريد قوي مدخن جي تشيناب أنا جي مدخن أنا تشيد به يعني بس إنه فترة زرعي إنه حبكي كيم بكن يعني
1: دكتور يعني وانا خرافات بون دقوتن ولا بيشكتن شو يا برا شينت بو انا هجبر بيشكتن ان شو بو يا تشيد با
2: بريت قلت تدخين ممنوع يعني برج اولت انه تدخين عاملك سلبيه وزرعنا ظبط انا افتش يعني ما سروي تركزي
1: اري
2: ما نخوش الشكر السكر بير او جي يعني تختار قالك زداو تستن حتى جيرت زرع حتى جيرتك انا حاليا افتشت انا كيمون
1: عمرك محدد هي ايش بدانينا زرع
2: حد الادنى ج نخش هارد بريد قو حيج لسال انه حطاها ستي بشكل انا دراسات بشازده جي تشيز حد الأعلى حتى عمري نوطيجي شيء ما دام صحته يباش باندماج عظمي شيء يعني عمري نمو مهمة بقدر ما إنه صحته يباش وسر خبة مهمة
1: وضع مهيئة بكون
2: بس إنه عمر نمو مهم جمر
0: تمام دكتور مضاعفات هن إنكو بشتي زرع درانا بنا خشرة شيء دبن
2: مضاعفات بسيط هن مثلا وزمك ورمك بسيط إيشك بسيط بسر مسكنات أو درمان التهاباتها وضع يعني ضبط هناك اختلاطات هنا بنا اختلاطات طبية هنا ممكن مثلا زرعان زيكي عصبي فكبه خدر شيء دبن تنميل شيء دبن طبعا اختها دكتور زرعي دي نزيكي بدبي يعني زيد يعني نزيكي بدم اللي ما بدبي مسافاتك هبه حتى تشينه به ممكن زرعتك نزيكي جيب الفكي بنتكف جيب الفكي ده أبشي في حال خوشك نخططها أنت أبانا اختلاطاتي نادرا بس هني يعني موجود أبانا سر تختور وتخطيط أوي وتشخيص أوي دمين بالأساس
1: زرع دران جحر حالات أرشي بتحالة هني كو زرع جرشينا بحالنا نستثنائينا هنا كس هني دبيجن قال نبونا أو هستية دف ده زرع جرشينا بأبيك راستة
2: أبايا راستة شلو بري ولوبو وقتها هستية تنقبه مثلا بالعرض والطول زراعة تقليدي بحاجتي إنه كثافتها هستي باشبه حتى مركار بدين. تختات زراعة تقليدي اختيار بكتبه مرة تطعيم عظم شيء كتبه مرة طعمه صناعي جير دين حتى طوله وعرضه هستي باشبك. طبعاً أبغى عملية هني شش مهجير فيها دورة تزرع دين نهما فوراً. أبغى زراعتي فوري تقنية بشيء ويتكار تكارج هستي زراب جدين باعتبار أو دريج ندقين عظم القاعدي اعتماد سر اندماج عظم هناك مركار زراعتي دريج جوار دينه تفاديا جيب الفكي بك تفاديا طعم عظمي بك سرعتها هي دهر بازر وخلاص يعني قلق في داوي هي
0: بلي إجا مقاتبون الويدراني قوهاتي زرع كرن شاواي ويك شاوا الويدراني مقاتبة تجير لازمة
2: مقاتبون زرع قلق جير لازم راسيش تربجم باعتبار زرعان وتجسر تبابي سروان أو فراغ هبت يعني باقش ببت بشوشتين تفريش دوري بمراجعة تختوري درانا حرشش ما سورت كيف قره خيوطي اي مائي هنا ووتر فلوس اوار ازاز مائي ليدخي او كمار بقايا طعام هبت دافيش يعني عنايتك براسي فاقش لازم
0: يعني او دران محتاجي باقش بوني هر فترين جم دكتور
2: تعويض بحاجتي باقش كرني يعني تفتعويدها داني ومتابعة جر المالي بعناية فموية شيك مسألة تفريشة مسألة خيط المائي جهازي هاني شبه بقايا طعام تدنا مين وحرشش مهاجي بمراجعات تختور بك جر سويت كي بقرة شبه تخير شي فيد متابعة بك يعني نهما الزرعة داني وخلاص
1: دكتور بنيرينا تا اوي بيشروجا زراعه ادران دوان سالم بيد چاوا بجبركو يعني هون جي وقت دكتور هون قال لك مؤتمرات حاضر بنتي قنيات كو دهازي ده تر بيشكتي سالم بيد والعيادات چاوا به
2: يعني انا تشتي نهدر كتنه انه شريحه قد هندري زراعه هي سر تطبيقك سر تليفوني انه ناسبك انه بكتيريا التهاب وسط حمضي تشوي تشينوي انه وضع زراعه شي فيا مثلا شريحه كتي زراعات بس طبعا هي مراحل اولا سر في الي كارد سر قسمي دزوا سر خلايا جزعيه كارد انه خلايا جزعيه نخش دردخن جلدي مثلا ودم خبري توجهن ميناء شتكن عاج شتكن ميلات شتكن و او خلايا جزعيه جات زرعين نجيب لها زرعيه تيتانيوم هسل معدنه دخن جيفالاد ويزيد بدراني طبيعي طبعاً أبغى تقنية أبغى مستقبل زراعتي بس حطانها هي زوج فانشتار.
1: عارف هين دسبيك.
2: وقت جرب قال لك جرب. هين مرحلة إيه مخبري وسريري كامن يعني.
0: إجا دكتور أنا كسي كل مجهود أردك ودخازة قدراني خزرع بك شنو لازم أو معلومات نقول لازم هاي وانا جهبة شيرتها تجبو يوانات شي لازم قول شنو عصبك نبري قدراني خزرع بك.
2: أنا خيار الزرع أفضل خيار التعويضي مثلا جبوا مثلا تجيب لها جسر تدينه أو مش ترقوا تجيبوا دراني مرخران أبن إيه كلك وعم بكون باقجن تدرانا خيار أبك تدواج بو تجسر كيدين إنه مثلا الزرع قلقي في داوية إنه هي إنه تعداوية إنه دران تعوضن لسه سليمة ونصيحة مش نخوشها إنه الدور بشتي زرعيجي زرعي مقاتبن مثلا اي مدخن بجي تغرا كيم بك فترة شفائي ده إيه قلت التزام ناكي شي تعداوي هي
0: يعني الجم دكتور يدرانا بخو دكتور يعني يكدخ بيجي قيمو خلاص كر هو اجدران خلاص بس خياي قو تقيسي تونو هات الجم دكتور جي لازم تفي قو اجراءاتي قو جي لازم قو جيب داوي كربن لازم حرفة ري بري خو بالدكتور
2: أنا تشهب صياني جي لازم يعني انت مكيفه كده ما تصياني انك حملت صياني شلا درانج نفس الشيء دريت متابعه دوريه هبه حرشش ما اقل شيء بس ما تسويت كبير تخطور لي مره واحتمال هي تجرى انك بس انه وضعي درام مره واحتمالها مثلا تشكي بسيط بك على معالجه بك بري جراند ترب انه هدف اف
1: قال لك سباس تداوي ده قلت بخاص تشتكي زيد بك كرمك
2: ام سباس يا ولد كم ساعه خوش ومكارن دي ساج نخش عربيجن انه مثلا اجراءات زرع نا ايشتنا نسبه نجاحها يبلند وساعتها خوش
1: قال لك سباس ساعتها تجي خوش بالسرعاتنا تاع دكتور شغموس عثمان بسبوري نخشين معالجه كرنا درانان وشاندنا درانان تو الاستوديو يا راديو ارت الباجاري عمد الكلمه وساعتها خوش
0: ساعتها خوش دكتور شخوا ديانا بفي اوايجي ام دجين دا ويا خليك اخوني ايروج برنامج هذا سبيكر اوجي جالكس باس بويت كاسيكو حطاني فيكي اللي لما جهدار كريا سباس بوي افكاري من محمد صالح نبيل سفوك سباس بوتاجي ديانا السيدان حسين بورابو
1: سباس بوتاجي سيدان سباس بو جهداري كرنا وجي شادو بختوار بن لهبيما بنسبب من مجاري دي تر بخاطري وا
0: بخاطري

0: جورج انا باوروبا تواصلت كم انترنت عجب وما زعفه بوازعفه جورج انا قد به بقول انترنتي ما جي اوروبا تشتره
1: زمان ترها غولي من والله ميك وزنجاري كان دوي انترنتي وهي زعيفة ما دا قوشتا سيقدر ما دا قوشتا
0: نا نا رمالي اري اري
1: مصري مانا اشتاقي ميك داس مانا
0: عادي
1: وني دوي
0: شنابه
1: اري رسول وكي ملغوط جي بيليا بوجور بيليا ابيجن بوجوري كولونال
0: ارمونيا
1: Но внишано оно директ о стадион о Бенмалаве, махин балонакрия, бар през грек на Аминина, на Лужистиха на махин снакер на, че то, шо амжина амуназмен, амуназм брости Тима Африне в Вежиня, зумим. А оно Лучшая логистика в Балонайке, но сама говорила, но до Балонайке на внешнем стадиуме. Но Божарь Колен, Божарь Колен.
0: Божарь Колен, тама, бисто хайче хазиране.
1: Хайче мае, я могу сказать, добрый на широко шейкер, ама бисто хайче мае, да стоит на Русанна, ама да стоит на أخوتن هذا جشن بأوتي أما فقرات الموسيقى هذا أنا كي غوغاندو ديلون
0: تهونرمند دس نشان كري هنا كويت إذا باش تهربنا
1: حتى لها هي كاسكي أو صابتن هل دعوات تهونرمند رشيا
0: هري
1: وريانا بيلبكي ازات شاتشان رومون يعني هيرسو بيلبكي كي كي وريا كين يبقى زوني الاوروبا جي تبتي بتش هو سر ارتباطات هنرمان او انا هناك كمان هناك كمان كوريون دن انا حتى هون سابق ماليا ايش راجي دايرين او الاستقرار في مقوم ويمكن عفريا بس بيوكي يعني مبارمة عفريني ويا كاملا وغشن بسو فاصل اكتكا بيا الاستقرار دو امين بس بيوكي وخومش ليو وحساك ايسو فاصل اكتكا بيا مركز السيسيو بشورة حرب تيمي هنا خاسرين بيشي دا مركز السيسيو بشورة بنزنا ودوه دا جي افين بيا حقا
0: كي جو فريق فريق دي فيتور كوبوني بيجي فينال كوبوني شامبيون بيجي ان شاء الله ام تخزه بينا بيرا خلكي ما يعني سالو تشني شامبانيا كوبا روجاوا كي كاسر اكر
1: سالو تشني تيما افريقيا رايتر براسيل زني حتى ها كلام جالكي ميزك بوزاني ما مستر
0: اي والله
1: سالو تشني ما حس تمام هابر ليست ليست بقى كم مباراة كه ما يقومش لليست أم سانك أكون ما يكس فريش قومش لذاقه ومباراة قومش لعفرين يكي أكيد لركات يعني يوكا تعادل لركات ربو أوني غاي أم عفرين دون كو أم تعادل دون يوم ما بخارات ما كوبراك را ل دشوت يا كده بده صفر عم بيش عطين ولا بود لا شانس انا كده انا لسه انا كده ظروف انا لسه اكتر ما عاد زني بده فوت ولا لا عطين بوكر زني مش سيد دي عطين ولا فوت ما عطين برستين او يعني مستوى على تيما تيوني جالك فوت يا بس بونا هون جالك النور هنا يعني بس بونا هون ذا اوف بلند اوروبا ديزن ليج الماني بلند ديزن ما ماجي انا اسرائيل ما زوت ما اوكر ما لشبونه خوب روني وان غيرات ما لشبونه ني حوت لشبونه ني كرن ما ماسك يورا شيكر ام جيدور بول لشبونه ني كونوب يعني بيجنا نهائي و
0: آخر زمین لوا داره کابتن منظر لوا داره اکید نابش کریبی جوار گله که اول لوا داره شروع کردن که ماسیان سال چونی کانن استوده جوار بگن که این سال یعنی گاونا پیروز با ویژن
1: نار كابتن منظر وجودي خا تري جرينجا زبطا هيسال او إدارة فنية عامة يعني الاستقبال هل اختيار بك او وي معسكر او مشرف معسكر بو معسكر تدريبي تعليم عسكري وقادر الفني مدرب مساعد مدرب ومدرب لي مدرب حراس جي المدرب يقول بس ده استقبال اختيار بكم جقاوي من الدوله قبل المنظر وقت موجود الشرف فني عامة وخبراتي بي يعني استخلاص سر روي الشرافة كان الشهادات اللي ممكن واقع عربي مجروحة يعني برينة زاني جباركو طريق مغوري وكاس قالك انه كاس اي قالك انه دارة وخبراتي بي قالك برا راستين مقدارم بكادي بي وكادي جبر میں کہ یہ سوال سوال چنی ہے کہ کیم وہ ہے سوال ہے کہ ہاں کیسے نہ ہمارا یاردم کر از بزن سلسی اون جی بک برستن ریا آرت آف امروز وانا گلے کی مرا اولیکار بون کیسے نہ ہمارا الباخذ نیک بکن بس اولیکاری دان ہی سوال ما ربو معاس کر جی چھے کر جی بور ہم بسکر دے لسکر بوانا هل بجيران ما خوابن زاني عملو كان جبيشتو بديو بيتر هل بجيران ايه هنا بمرة تكيل دار ايه هنا بمرة كتير تكيلي از بهم ببجم بساقم

0: هي جميل. ما إذا يمين مدرب استراتيجية كهواه شلون أو كده بريك حركات دي خلاه تدريبه بكان وتدريبه بكان تدريبه يعني لو بدي شو بينه عم بيجون يستجوانا كي الاسبانيا طب ري اونلاين بدي شو بينه جي بل كدرسة هورتات نتيجة
1: زيرو نولي دروسي اونلاين دروسي اونلاين
0: اري او المداري جي خواه بكل تدريب ده بس مدرب بدي شو بينه كدرسة هيرو بات تدريبه وكر هيرو بات كه هيرو بات ناكا ايواني بكا واجي يعني عم بيجن خرجي بيع كارزيك و تم بسكبان بطور مقاربة و تم اللعب وطهابة الرسطين أرتنجي قلقي قرب و عم بول سكبانانا حر عم بيجن إيه يعني حر بوزار و جميع نجام هاي جباركو دل بجن حر يكي جيانا خواهي عم نكون حر بوزار و جبانا ممكن و ورا و خيره و وطيل و بردوية و كنتا هم امكانيات ما مادي تنانك و عم وكي رات باكي بالاستقبانا بان موانا بي خطفارك بكن جمنتها باش بار باكي استقبانا ما هنیمون کار خود تایبت همش بود جان خود بکن و هم به منتخب رو بلیزن و اگر دنجی افتانگی دنجی هنه نونک لستگوان مثلا هم بگرزن تر لستگوان هنه خوش بلیزن و ممکنه مصرهیمون پری بلنده یه پروبلم نجوان رو مانده که اگر نیکن وارن ماسکر یون نیکنن تیمه بشه بینن یون ری بطوله نیکنن وارن تشنه لوجستی بانه در کن فنی بانه در کن نیکن نردس وانه از برده که ممکنه هک استقبان هاون باش بن و افت اگر بلندن لما دمني تشكيله دوبن لما دمني باسه دوبن اجبار به اياكي يعني و همجي تجده قدوم دي فرق بكي مركز لعب لكي لارد ميزه يعني خب غولارا مدافع ام بيجن يان ريشة هجومة يان وسط الظهيرة موجي ترفال بكي يعني از مالك قبتادم طبعا هو اشي قدري فانيا بس قدري فانيا راپوري حر اني راب كي ام مثلا ايه هجوم يون عمل ايه وسط بيست لعب حانا مثلا ايه هجوم ايه كتانة هي هربي هجوم اجباري عم تيه ببنا بغض مدر عم تيجن اكيد خوصو ايدن بلنبر نزمتر باجباركو بيستي ما بمركز بي هي ايه وسط جي مثلا بي بنج ما قرد اجبار بيستانة اجباري عم كيه بنجو هل بجرنا ايدن جي جوانو برنا قصورنا نيران هوجي تشيل بي فلك وسط درجه دور بوي بالمهاجم ازيد بكر بالنظام او ازيد خاصر بالنظام او اصلا تجيب بالانترا ممكن كلك حاكر فهد بس مركز دي مش مره في استوري مبوس دون مزمون بوبا اشتغل جي هاكي لا تحتاج
1: براسنی جنگی داره گلی که سپاس که موقعی انت دولمند بون و از هنه که تشنه هنه پرسنه از بیلیم زرادش را و سرکفتش بوا امبارنا انشالله و ناوی کوبان البدری جاره که دیم بلند بکن و کدا وجه بوشه نره انشالله دلی ما خلکه ما گشکی نال باوه
0: گلی که سپاس
1: سرکفتش

بلي وجودي سباطة بخير جبر حطاني راقجي سرچاوان ثابت شلو روجباش بوتا سرچاوان محمد علي كمال فردون سباباج بخير محمد احمد روجباش كوبانيش دونغز سرچاوان كمال فردون جي روجباش جمشتنور وي سرچاوان من اهلا وسهلا محمد احمد روجباش بوتا جي حمودي حنيفي سباطة بخير ككو برخضان كوباني احمد كوباني منطاهر فيصل ابو احمد دكتور عزيزي مصفى علي تمو صبابة جيشكم خير سرچاوي من حكيم أحمد حبش روجباش وما مستعرض وان حمي سركبت جبو منتخب كوباند بي ما مستحمد خوجة صبابة بخير سرچاوان هروها محمد حلاج روجباش دلجين طيار دبي إيرو ملت مامورازي دبي إيرو كاسبر مطابعا وكي لستوكوان يعني إيه مهتم بالتوبة تاني متابعات كان ما في وانا يعني بابي عماد دبي روجبات بي يا أخي ودبي ولا فرقك دورتي منتخبة وفريق يضاهي دبي يعني فريق تشتكى منتخب تشتكى يعني تيم تشتكى دبي منتخب دولات التمثيل دي فريق جد بي كان بارزقه هكي يعني هريم هكي يجبو التصيح دك ما دبي مصطلحي وي سبري شاهين روجباج بوتاجي دار الدالي ليش كوباني دولة بي شلون منتخب عادي منتخب كوباني نوهي كوبا الفدري جيه لكوباني جيه يعني نجاح طيفور روجباج صلاب وريز عمسر كفتني دخازن جبوتي ما كوباني بلي فريق كوباني لأوروباني چور فريق بدرا دلزنا ایسا سال چونی سیسه بون شامپان یا کوپا رو جاوال اروپا سال چونی سه تیمان مشارکه کر افرین و قامشلو کوبانه ایسا حسکه لیزیده بیه بونه چار تیمه 28 حزیرانه و دست بی بکنه بلیزنه نفسی بیرده جوی بداوی ببیه دهی آستی دیدیان آستی یکی و درکبنه وک چالکا که وکی یعنی بونه یک پیروز خلق بداره هل كفته که هاتن تیچه کردن برنامه خود دولمانده نهونه رینا فلکلو رینا هروها ورزیشینا امسر کفته نید خوازن شتیما کوبانه را بنوی اکیبا خواه بنوی خلکی می کوبانه انشالله و سر کبنه و ناوه کوبانه رو به درجی بلن بکنه کیب سر کبه پیروز آروژاوه لیم کوبانه جبو کوبانه بخوازن جی تشتی که خوشه بیرمید خیر و خوشه دا هر شاد و بختار من تا خلکه کده.

قداري ماما قمي رحمة يا قدار كل ديانا بأسرار قوم كبوكي حاضر كرمالي قدار كنجا كتشا مالي برمتو كاري ويجي بي منا تامن كارن تشتكي جربيجن أمين هاجي تمام كن أصالة وبشرجي أمين لرحمة رياض قدار بكن.

0: قدر ما هرم هول دن خبجان الميفان أخو لديار دكومبونا كداية تلفون أخو قرتيه اللي ملي فجرن حياكو هبال مكرم خبجان ويا ممجاري خنها تمام بكن بمجاري كجلك خوش بتعبد في هافينا قرم ده لستايل ما زيددكو كتشانج بهتري خورتان بري خد دناوي هل بات تشتين روجانا كو ده هافينا ده قرم هافينا كم دكي وفي قرم هي دشكينة وهمجي لإطلالا مروخو شكتر دكي أو جي كومن إجار رنگو رنگن قلك موديل وانجي هنه تايبت ده هافينا ده كو بازار بي دخمله إجار هفكار ما سوار كويجي بري خضابو لجمع فروشكاركي بناوي ماني محمد كو بيلاو كومان ده فروشة لباجار عامودي بيرجي قالا إقبالي كريه نرخان كريه كو قلك أسعار وان هنه أجنبية محلية مودولين كو داكت ياسوكي أملي قدار بكن
1: بری گذارن رادیا آرتا آنام المحلک فروتنا بیلافانه و کمی هاوینینه خودیه وی برزمانی محمد برزمانی دما تخوش به
2: وی هلا سرسرا و سرچاوا
1: برزمانی ام دبینن انواع کما چل باته هنه
2: انواع کما الجمه هنه ایر رسمه سروان مثلا رسمه حیوانات هنه مخمل الجمه هنه الوانی ساده هنه قلبی اجنبی یعنی مدولاتی وان باش هنه
1: شروع کنه شروع شکرتین
2: کمی امیل ترکیتین اشترکیت خوازم يعني تركي نوعية حري باشن كأنا مستوى رجافة
1: بحثة ألوانها كر ألوان برانية تين اي صادة تين فروتن يا اي ملون
2: ألوان يعني از اي جنادة تخم اي خورطة از حمارن قادة تخم مثلا ألوان الزهري اي كتشكا مثلا ألوان يوان بران اي خورطة از تخم يعني حمار ألوان برمشن
1: أنا براني مثلا هافيني تين فروتن افكم أنا يان تشلو هافيني
2: والله كزبون يمي أغلبية زبون يمي تبينش بو إنو ستورياته وش بو يعني بمنظري كمنظر الخوتكن بس هنو كان جوان البورو كل خوتكن فهافيني وزبستاني تيل خوكرن يعني
1: تقول شتركي تين أسعاري وان بچنا؟
2: أسعاري وان هنو مثلا بشش دولارا هنو هنو بحف دولارا طبعا كم يمي هنو جي صنع سوري أسعاري وان كيمتر مثلا بازده حزاران بس حزاران بس يعني لبسه قد دو تيل خوكرن فعن أفل جمع زبوني برنجي رازينة يعني نازكن بأنه قطعي قرانو وباش
1: شخاصي سعرها
2: سعرها هي بشش دولارها هي وهي بحف دولارها
1: شش دولار شو فرقها وانا؟
2: هنا إيه صادة هنا بششان وأفل رسمة السروان يعني على أساس بابير تعابين وسعري وان قران ترتين
1: على أساس بابير تعابين ما هي جان هي جان
2: والله قريك نفسها سعرية بن بس جاء بوهاترتي
1: تو أف مثلا قمركي فترة داويولو تأثير جيل سر بوي لسر أسعاري كما هاي السر حرت شي بوي بس السر كوما مثلا
2: والله السر كوما تقريبا 9 دولار هات سر لي بس من سر سعرها كيفن حسبان يعني اس 6 دولار فروشن بحال دولار يعني سر سعرها كيفن
1: سر سعرها كيفن يعني ام بين وصل يجي وك انا ابو
2: نفسها يعني افرقك بسيط هاتي تقريبا 9 دولار بس يعني موجي يعني ليزا دنكري
1: ايوا بات سري مد تشاوي انا نلبات هيتي بي والله نباشه
2: لا خوشك بلكي اجنبي اري اجنبي اجنبي باشتي يعني شخص شو خرانا اري افجولونه
1: 6 دولار 7 دولار
2: اري اسعاري وانولون هني كيم ترجي هني بس نباشن يعني هني سكارم داخل مبدا حزاره بس يعني لبسه قدو تيبافيش اجارنا هني زبونتين جم اد بيوانا داخل دبيفي ارزان داخل اجمار بيجي من از داخل مدروج خراب بدي خبره بتبي وان 15000 خوابيت بنا مولو هناك جاب بلود بيجي يعني
1: انا هني كوم هني مثلا الشمسيه ونفا بيشي بلو دريشتي وهنك جي كنتين
2: اري اوي بانتين قصداته او انا شبو منظري بري الخط كن انا مدلاتي وان شون بس اغلبيه فانا يعني كسك شبو روك الخناك والله شبو منظري الخط كده شبو منظري
1: برزماني براني الواني قولو دارجن كتشك وخور دكران شنه
2: رنجي فاتح بيترد ماشين انا هافيني مثلا زهري نسائي زهري بنفسجي سماوي يعني اف رنجي فاتح بيترد ماشين هافيني واي اي خورتاجي يعني فضي دمشي رشد دمشي رنجي قحوه حمار رنجي جامد ماشين بس يعني بيتر اف رنجانا
1: انا بقى ابي غربول ازبين بيشخ ابي غربول جي هنا داويان غربوله وهنك جي صادانه او جولو خلق يانجي خورتو كتشكلو تفضلين اف يا اف
2: قال لك انا دبيجين مثلا امنا خوازن غربول ب هنا كان بيجينا متخوازن غربول بيشبو قرما بس أغلبية وان يعني الخوتكن ليجينا برسين يعني شبو منظري الخوتكن يعني أو بناف غربول وبي غربول سيني كان يقول الخوتكن يعني كان حش غربول كان هنا كان حش ناكن
1: بريزماني أنا هنك جي كومي خدا فين غسالي مثلا هنك جي دبي خراد بي هنك جي دبي خرانا بن حطا كي جان قدري وقت بيش مرة محافظة لسر بك جبو بششناي وباق جياوي وجبو دو وقتكي دو دريج البا مرب مينة
2: انا از بابطر انا افكم صنع سوري هنا لبسك تتغسى على الرنجي ويدر وخرادبه فاغلبيه الجمد بنقشي رازين يعني تخن غساله ودبد حرم تخن غساله ده نهتر دبي يعني دبوق بره يعني قلكي كيف خوشن جواب شتي هاني كم الجم هنا أبي مخمل يعني شناب عندك أبغى غسالة تك أبغى غسالة خراب تردبي مثلاً دبي برتوك يا رنجي ويدري أبانا دبي طريقة قدن باخش كي مثلاً فرشاك يا باخش كيش ببرتوك نجريش بخرانة بزوزو بس أنا كم يد تك غسالة جي رنجي وانار قلك جي رازين
1: ساعات خوش بريز ماني محمد خودي محلك فروتنا كمان وبيلافان البازار يا مودي ساعات خوش بود
2: قلك سباس ترسراب سرجابا
0: ولو دیار هر تشت موسماوی هیه ایجاره دیگر ماهیه دجی هر کس لآ خوشک دناره لآ رحت بو عبدالی خوبه هلبت افکوم جی ما جگر ماهاوین دپاریز ده یاون جی گوداری ما بلا کمه و هر حاضر به و جبیر نکن روش بروش دنیا گرم ترده به و گلک جاران جی تاوا روش جی لسری مرادخینه.

0: قدرما نهاجي بهفينا كتوماركري لقال گوشت فروز گوشت فروش باجاري قامش لو بنافيريزان حسن كوي بهتر زحمتيا كاري خو بيشي اخو اني سر زمان وتايبت او زحمتيا دكشينن وكقالك كاسين دي تر دفي غير ما هي ده بتابتكو كهربت نملي قدر بكن گوشت فروش باجاري قامش لو باجارين گشتي جي همان روشيده چدبيشن گودارن آرتا یه بمریه گوشت فروش قصاب ریزان حسن جباجاری قامش لو دما دخوش بریزان
1: سرچاو وی مالو سالا
0: سرچاو نیش ریزان امبر بهاوینی و در باز دبنو هر روز بروجی پلیگر ماهی بلنتر دبه اجازه مهنه کی قالا روشا کرینا گوشت بکد دم سالا هاوینی ده تایبت دوی دم سالی ده
1: و ده کرینا گوشت ده ده چله ده بیتر صرف آمد گوشت ده هی بز ده هاوینی ده کونو دنیا گرم و خاصتن سالا ای سال وک آنا گی جبر كهربي كهرباء تعدى بتشكل مكرية فمات كهربيجي دعي مولدا تدي بريك بري أنا جي قدبون وخراك رناوي وأعطال وكذا إلى آخره إيك جي طاقة الجمعي هب وضعينا ما شيبو إي وقت مين مثلا نقارم طاقة دينم يانا وضعي قوش بشكل عام سفكة يعني دوي هافيني تقل كي سفكة
0: تو هر أي حارية اللي أزبارم تفقرا بازاري بشكل عام نفا باجر ده هما هر كيم بوية
1: قلقي كيم بوية أولا بهابونا قوشت قاد دوا وضع كهربي بشكل عام يعني بري في قد كرنا بمازود وبازينة يعني في موضوعايا أعطالي ويهبون بهربون وبشكل عام هافيني فروج أرزانن فطلب سر فروجة بيترسر قوشت
0: باشا ريزان امي سر حر نقطة كي بسكن بلا دسبيك مش كهربي دسبي بكن راستي باجاري قامش لو بقشتي جي كريزك وازماك كهربي جيان دكي اجابة تأثير القلة كاران كري چاوة تأثير الوكري حفظة قوشت جودتا قوشت افا چاوة بچرنگي
1: بري انا كي برادي مهب وحيا انا موجودا برادنا نفريزان برادنا اف برادة حفاظ سر قوش دكي كرنجي وي كجودتا وي كقلك تشت براد اما انا كي بشتي اف وضعي كهربي وانا كي وقت قوت دقوت ما شكر ما بديل شو اني ما فريزة اني فريزة طبعا بوزد فرزينة وك اشروش تربيزي موك بري وقانك بقوشتي مجمد ناي خوارنة نو قوشتي تازابه إذا فرقه ما أنا ما تشكرية ما فريزة عني بديل أما فريزة حفاظي سر برودة ديكي بيترج برادي
0: إذا خلق نابج نقف قوشت الجميدية نقى تازية نقى إيروية
1: أما أوجي زاني نقف قوشت هزي بس شلو يه بوزة يعني قفاق أولا تبيرت القوشت بنارن وبوزغرتية إيه چو ما بوزغرتية ما جبو بجبر كهربية أم نقار ديخن برادي دي أم مجبور ديخن فريزة بوز بكرك حفاظي سر خوبك جبو قام نابج
0: جواب چند ساعت اولو گوش دهی لحتا لو كهربت نبه
1: بر من فریزا او کار حیا 6 ساعت 7 ساعت دا جی کهربت نبه حفاظ سر گوش دفا قبوز بگره
0: لی برات
1: نا براد انجا 5 ساعت خو بگری خو نگری گبو کهربت سر خود ببه نا خو ناگره براد هواری
0: نها تو جی سر کهربا جنتوری حاری مایت تو بدیل پیدا نکری مولدا که بو خواه تاقا شمسی یا جی گشتی قصاب منطقه چت کن بو وی پرزگری که چاره سر بکن در باس بکن
1: من اخوام اف تشتایا گل لگی تأثیر سر مگیش اگری نکه قصاب تنی ام بشکل عام ولیکن جا ام گل کی حساسن یعنی گوش ده هاوینی ده حساس گل کی وقت زارو کب چوکه آنا کاملی مقاتن وقت زارو کب چوک ام چت گن شرجه کرن نولو زيدة ماي شرجيكرنا ما هندك ماي يعني بري مثلا مشهور قولك تاني ما دبرخ تاني درو سيرو جا خلاص دبو أنا مشهور كيلوات دينن مي برخي دينن 20 كيلو قولك مثلا يعني كيلوات مشهور تينن درو سيرو جا خلاص فمجبورا أمكين بكين جبو تمين نهبة
0: نهاتو چو ده دخينة برخة قولك چو أصناف ده دخينة
1: بخودی هر دونه هر دونه گوشت برخه گوشت گولیکه گوشت برخه هستیجی و ای به مشافه
0: باشه ریزان اسعار چوابونه یعنی هر که هربت نه به گلک جاران وقتا از مولو چه دبن یا جی پلیگر ماهی بلند دبن نرخی گلک تشتان داده که بکو خلق بکر بری خو بدنی و بکرن و خرانه به یا جی الجم خودیا نمینه ایجا اسعار چوابو بری و بوی بلند بونا مازوت و کهربه نبونا وی چه قیسی هاتی یا گوهرتن
1: موضوع اسعار گوشت نمتعلق ابدا بمازوت ونه متعلق بكهربي ابدا
0: تاثير نكري
1: ولكن نانا ابدا بس شي مثلا صاله قصاله موسم خير يعني صاله وكي صال موسم خير بحيوان بوهانه افيك حيوان بوهاد بجباري و و و جوش جيبوها بهاد دوا تصدير شي بجمع يعني قالك تصدير شي عليه ربط قولك ربط من برخي ربط بن افنا تصدير دبن درنج عليه كردستان عراق اف ادد و اسس ياج بو موضوعي انه مازوت وبهابو وتقرنا مازو بنافيتشي كهربي جبل وبهاب بيان ارزام بنا غوش بهاي رازدي غوش بهاي ايرو غوش دار غوش غوليك جمله وينا ب 105000 سكن سر اي قصاب افايال سر سكن ب 105000 سوري وبزورجي ام ديفروتم 106 107 وعالم شرجي كرن ديس شرب جمع عالم قارن علف بدن بس شرجينا كن جبو خرانه بنافين يعني ام از مستعد ام از علف بكر وضاخير فر يعني از بهلم بس از شرجينا كم وزنافجم جبر كهربي جبر بوهابوني يعني ايرو مثلا نفترض مروجي ده باز ده كيلو دفروت واسك حرام يعني براستي انا كم دي كيلو سي كيلو دفروش كم
0: بويا اذا خلك كوتين دكرو تاكو كيلو كيلو دكرن يا جي كميات مازن دكرن قبال خلكي تشاواتشي بويا
1: قبال خلكي بري عيديدن بوهابون شيبو جبري عيدا ضحيه تدي اجا عيدا ضحيه تي عالم جو ضحيه خشرجيكن براستينا وك سالي چوني بو ايسال كلكي كيم بو و چي كسي ضحيه شرجيكن وزع عندن با فقيره و جو مرفار و اهلار و جيرانار ودي شكر او سر سر وان گوشت خودینن جمع مجوار هور دکن براستی یعنی گل لگ آنا کی و تینن گوشت خودینن جمع دبیج مر هور
0: از جهاتم جمعته ریزان ایجا ایرو خلق دما اتصابه ایرو دما کو خلق بری خود دنه تا پرس ناکن بحکم کو کهربجی تنب فتر سوان زیده ناب ولو تاسواسی ناب اب گوشت ایرو یعنی چی دبیجن
1: گل کی یعنی تصور وک ایرو جیرانم هاد بزی بین گوشتیم مگوال پیشه دید چی
0: مجبورن
1: يعني أجيبهم زي ولا بيجم جبر ديسي جز بيجم قوش حساسة ودنيا هافين الدنيا قرمة وهم هين تموز نهدي وضعي ما يعني أنا كأم كقصاب أم عايش نسر كهربي كهربا هبة كهربا مدفي مزبوط بيجي يعني كهربا كين برادنا شغلة فريزا أقلعنا كمكينة ناز نمزبوط ويهورك يعني أم سر كهربين براستي يعني
0: زحمتي وشي ريزان داويدا زحمتي وكون راستي ويتم تبتو الحاري يجبلك افجي برزلك اكبه يعني يك جوان زحمتي زيدة با
1: زحمتي اسعار يك دوا كهرباء اسعار داك هفن باش قلكي باش يعني تصدير چينبه واسعار داك هفن تصدير چينبه واسعار حيوانة داك هفن وقوش داك هفن يعني قلكي بي داك هفن دوا ملت فقيرة قوامة ملت يعني اجدفلا قوش بكره ويشور برنجي بكره مشوار يعني من جوج اساسياتك بجمالي انا بوش رفاهيتها للاسف يعني مع العلم انه جوج اساسياتها بود هندر دبي براده دبي يعني دقق بخازي كفانيا مالي جوج تقدر تخز ميفانك بينا سعد يازيب شف هذا نيف كيلو جوج تبي براده تبو اموري ماشي بود
0: بله راسته
1: انا بويج رفاهيتي يعني ببوغا نماد كرن يعني 20000 30000 تنجم مثلا بك 20000 جوج يعني نب قند وقبي قدري هيكي هندكي يعني فقير دي بربو غلا
0: دايت خالص تكي بجاري زام طابت للسيرفي بيشي و في مهنتي
1: بخدي مهنه ما قلكي خوشبو بس انا كي نا از بجي صعوباتي وي بربوني زحمت بوني منا قل لكن واش خوازم دنجي مشي هر بلكي تشكسي ولو معني به انه موضوعي مازوت موضوعي كهرباء موضوعي امبيراتا يعني عالم قاهر مش ورتش كيدي بكن يعني فقير هنا وزنجيل جي هنا امن كان خو بكن وك طبقه شخو بيتر وك طبقه خو مثلا وجما كيم ترجي هنا للاسف بس انه يعني كهرباء بوفر يا مازوت ارزان بابا بنزين ارزان بابا ما في انا كي مثلا فيرو سيرو عالم الشرعان جبو مرسلا بنزين ومازوت وغلائي وغلائي اخوان غلائي يعني غلائي نطبيعي براستي جانا جي ام فدي كان ام محلي خوفكن يعني ايرو بلكي دسعة محل فنكري براستي خدي يعني امشي شهر عابو غلائي يعني بكل معنى الكلمة
0: هفي دارم روش باشتر ببام هفي دارم افكريزا كوراسي خبرداي حمو بيشي انجي چارستر ببقلك سباس بوتا ميواني من ريزان حسن گوشت فروشه کی قصابه کیش باجاری قامشلو
1: صاب ربی
0: ابو گداری ما هر ایصال زوستانه که شل سرما درباس بو ما گوبل که ام داوی لوان سالین غلابینن لولو خیاده که او مازوت و بهابون و اف شواتا کرود دو جی روژ بروژی وی خونامه ایدی دور دخینه ابو یک جوان زحمتیان که کاره که وکه گله کارین دیتر روژ بروژ باروان گرانتر ده بیجا هیوی او وکه که من گوتی ده پیوینه ده جی که روش باشتر ببه و هل بجی ایدی روش خلکی جی پیره جهنه کی گش ببه.

قدر ما د داوي خلك أخويا إيرو مجار ما هر تقيسي جدا جدا بون لحمو دريا كيدا وديك راماني دا كوم دبون كو بيجا أري مروف تشغلي بكا بيش دكاوة ودكارة جهر تشتيرا آراس دهر تشتيدا درفتا كيچه بكا كو بر برسياري كي مازن هلگرا وستاندن گوهرتن و تفگرين لو كداري بدوي مروف سري خوب إيشينا والخليل وي سري كو حفت سري جي نأيشا وهل بدگرنا إيشا جو ويقاوه جي كندرك جي باشتر و هجاتر و دسمال جي لينا گرين داوي خلقا إيرو يه سپاس بو گهداري آوه و سپاس بو هفكار من ديانا شيخ موس و همان دميدج إيرو هفكارم بارين قاسم جيب مرحبا سپاس بو جي هر سبا مايو ديانا شيخ موس لقل و بد برنامه راديو زين ده حيا سبا جي شادو بختوار بم بخاطره و

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.

قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون بارامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

وقت ما زيتني خزنا رابر ندايا إلى من حيرا جارو مگو اگر تمازی چنی خوزی

أي لذا خوكا بهدينا دلجيري أي ليل سر آباه زلال برد بره شد خابيري أگر تي بجن بلندا چابرشا كما كبروشكا دگري تي خبر ده باجار ارقش هيلم نجا

سلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل

حمي خزيم شورين افطق زرابين قرق ميكوين اور شواطين تشيد شرش اسفل بكازين.